0: ya khususnya kalau ini, mohon maaf ini banyak mohon maaf sudah musik nyetel, kalau misal musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah itu sangat mengganggu, sebutkan. Nah itu setelah itu langsung hening. Nah kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh, main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu, saling beri hadiah, kalian nanti akan saling mencinta. Nah pasti itu. Nah maka seperti itu, dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif ya. Nah jangan ngelabrak bawa parang. Wow. Nah, malah ini lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo, Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min manhajis salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian. Lebih umum dari itu.